0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifa Hanafis, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifana V, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti Anda akan ditemani oleh aku, Supramana, untuk menghadirkan beragam acara menarik untuk Anda. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.